لكل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.

تسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.